0: Hei, det her Charlotte Audestad, og du hører på Ordentlig Radio.
1: أنا لك دوما ثوب ونور ونور وأنت أملي في كل دهور سأبقى لك مهما طال الزمان أنا أبو